شوف اللي فينا ما فينا ما تنسى اللي فينا ما تنسى السوق شوف داك السمع الجماعة ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد